0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا لطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة يرد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخل وأعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه نازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل السابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذرة في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون إن شأن نغرقهم فلا صريخ لهم ولا

0: آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لم يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا وعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفق في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم ما كنتم تعملون إذن في شغلهم فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون هم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. امتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أحد لكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعجلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم ما كنتم تكفرون. ونختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانهم استطاعوا عضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق الكفر على الكافرين ولم يرى أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قول من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ولا هو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيقول فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.
1: الفاتحة إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلوات ربي عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن شيخنا بين مهدنا وقرباتنا وجميع المسلمين والمسلمات. بسم الله روحي جدي مولانا الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري. بسم الله روحي الشيخ أبوي يزكى الشرف النووي. سوري أبو إبراهيم ذوي الحقوق عليهم شيخ الأكرمين وذريتهم. أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا الآخرة شيئون الليل لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Halaman 62. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi ad-daraini amin. Radiyallahu anhu wa ankum. Faslun yajuzu bay'u samari ba'da budui salahihi mutlaqan wa bisyarti qat'ihi wa bisyarti ibqa'ihi wa qabla salahi in bi'a munfaridan ani syajarati la yajuz illa bisyartil qat'i wa an yakunal maqtu'u muntafa'an bihi la kakumasra wakila ingkana syajaru lil mushtari jaza bila syartin kultu fa ingkana syajaru lil mushtari wa syaratnal qat'a la yajibul wafa'u bihi wallahu alam wa in bi'a ma'a syajari jaza bila syartin wa la yajuzu bi syarti qat'ihi wa yahrumu bay'u zar'il akhdari fil ardi illa bi syarti qat'ihi fa'in bi'amaha aw ba'da istidadil habbi jaza bila syartin. Faslun, fasal, boleh menjual buah setelah tampak jadinya secara mutlak. Buah sudah kelihatan hendak jadi, sudah berkembang, sudah pepentil, sudah setengah matang. Biasanya kalau sudah setengah matang itu kada kena penyakit lagi nya, kada gugur lagi. Kalau masih kembang gugur, pentil juga gugur. Artinya gugur itu pagat lalu jatuh. Jatuh itu maknanya gugur. Jadi boleh menjual buah itu bila sudah kelihatan pacangan hasil, pacangan jadi secara mutlak, artinya buahnya aja. Yakni tanpa syarat, kada bersyarat-syarat. Kada bersyarat ditatak atau dipanen atau diunduh, atau bersyarat terserah. Dan dengan syarat juga memotongnya, boleh aku jual buah tapi langsung dianulah, ditatak artinya langsung diunduh, langsung dipanen. Dan dengan syarat menetapkannya, atau aku jual tapi jangan ditatak, biar aja sampai ganal bujur, kan hanya tatak, boleh. Maka kembali hukumnya bagaimana? Sebagaimana hukum yang sudah kita pelajari sebelumnya, bilanya buahnya punya A, kemudian pohonnya punya B, maka siapa nang menyiramnya? Yang menyiramnya bada dua, kecuali ada madarat, maka boleh satu dengan izin kawannya. Dan adapun sebelum jadi pentil atau setengah matang, di atasnya pentil, jika dijual tersendiri dari pohon, amun pohonnya nang dijual lawan buahnya, boleh. Tapi ini buahnya aja, kada pohonnya, tapi buahnya baluman lagi, belum tentu jadi, masih pentil, kemungkinan gugurnya itu besar. Tidak boleh. Kecuali dengan syarat memotongnya, artinya kecuali dengan syarat dipotong buah itu langsung pada waktu itu juga. Berarti nang ditukari pohonnya aja, lalu buahnya disuruh tatak. Atau nang ditukari buahnya aja tapi dengan syarat tatak, gitu. Jadi rupanya penjual yang punya pohon tidak ingin berisiko menyiram, sedangkan yang punya buah tidak ingin berisiko menyiram juga. Sama-sama beban urusan siram menyiram. Lamun adang git inya di situ kan buahnya wajib nyiramnya. Namun pohonnya adang git seorang, buahnya git orang, wajib nyiram juga. Sama-sama kada hakun menyiram, ya Allah. Pada kiwakan pemadam lagi, ya Allah, yang di anunya benar. Itu hukum. Dan hendaklah yang dipotong itu bermanfaat, tapi boleh syaratnya dipotong buah itu jika bermanfaat. Biarpun belum masak, biarpun belum setengah matang, tapi ada manfaat. Usakalinya orang dasar meunting pentilnya, kada meunting masaknya. Mun masak orang kada hakun lagi, dasar nang masih pentilnya itu nang diambilnya, boleh. Itu nah. Tidak seperti buah pir, kumasro itu buah pir itu mun masih pentil ya kada bermanfaat. Bilanya ditatak, diikut waras benar ya Allah kadarin napa-napa karena kalau diapa-apai kita ujar di kitab sini walaupun ulun kada tahu masalah buah hampir ini nang ahli kan ahli buah nang paham dan dikatakan jika pohon bagi pembeli misalnya pohon itu kepunyaan pembeli bolehlah dengan tanpa syarat bolehlah dijual atau apa namanya memotong itu tanpa syarat memotong akan buah tadi karena pohonnya itu kepunyaan nang nukari sarainya ya lagi sudah aku berkata maka jika pohon bagi pembeli pohon itu kepunyaan pembeli dan kita syaratkan memotongnya tiadalah wajib menepatinya karena apa? Ya sudah pohon dan buah yang kada manfaat atau buah yang belum sampai umur tadi